0: إش أو عليك فانتوشاب ساممرا كارك تديل بي أديودالت إش رميلم أزيلا دالالي شكيرول موشويت تشالوم أزارت سارا يوم على أورا أيو زنة ميقفون أستيما دوم مينو شيكي زنة
1: مو يسا
0: أنا بفولي فار ومو تاكوكي أنا بفولي فار